الحمد لله على كل حال. الحمد لله حمدا كثيرا. الحمد لله على كل شيء ما ننقدر.

القرنة فان القرنة جاي حد ستوي اي بندن بندن يا اي قدسة بندن قدسة فال يا اي مزاب مني يوبو نجور ميامو واي التور وانغ نجور اغرقا قدسة ما انجلين دي جالي مسامب مني نجور اي واي مامو واي التور ما انغ نجور Nekh daam gune, sinna daam gune, ak anna daam gune, ak vaat ma daam gune, ak alaj mat faal ndob, afis al-Quran ba chi chor daam gune. Waay ndob ammi khayar isen baayay, ay waay ndob ammi khayar ammar faal, makhfaat dumbe ki ma sabbal.

نيوان سدب فدي على مدار دي هي دي بسنت ما مهر برغنان خد خد الله مي جيل بجبني مغلا مي جيل سيغو مات انا ما شي مات سي سام دم بالي موتا طالب سي بوبني كل فوق مدار كان غلا مي جيل بكذر بودن ما سينا دي كاريس دي كان هو فوق دي تشوت دي كذر اللي بيصفي دي دم على كان يتو ما يوند والتاين نعم كم يرال ده هندو جاين ده جاين جاين ده وين فرب غوا وين فرب غوا وين وين جت دي ما دي سبو شو ما دي عمره جام نور هارو فوق هادي سوانا نجيب نجيب كده جد دمان تاكل جدا جب سوني غروب بنا يودي جوجي ما دي لبنا هاي ميدا هما نكال جدا سو ولا تقول الملون كذنا تاخد جنجل ملا سوي دمو ميدا تاخو غنم بلامو نهال من ورا الله تاخو غنم بلامو فا تاخو بيلسي بلامو جبن فوسانجي تاخو تشو دو بلامو نرانا ما تاخو دنتي دو بلامو رانا يا بيجي مينور بيجي سو دو مچادو مار جيمو دي هاي دبس وني برو بني ساكي

ويها كرجان فنان ونسره ويها كيري فاية ويها دجاسة باهم قدتت ما بوزي باما ما فتر باما ما باما بويرا ويها باهم نغيلي وانده غلانن فتر باهم نغيلي نندن بلي وانده

0: وي هجانا في فاطمة بيا مسيشا واد كومبا
1: فاما تبيلو
0: وي هاند دي امو بيدو دارون دول فودو سادو ودي جندرم بونتي اند محمد رسول الله جنا دو وي باغ مريم اسام بلا دان غانديو وي تيمتي جوي مودال باركا وي جوجي نيرتي باندو محمد رسول الله نو دادو ودي مانا تيمتي جوي مودال lay kone wi madame djabou djaw wi fudore bandou

أدلين أبو تاري يا مريم ما مريم يا أنا متشلام بوديسبي بركم بمنو بالك أردو تشيلن يقارم كي ما جور بالك

عبدالعيش مير صباي ميرلا سنقال ما جوخور مرم جام ياسين فاتي مام جميرلا موجك نك مير نكونيور شزنقال جنيا سمير أقاب لاي سمير أكاتي سمير أقيمي سمير صباي آيه كوكو جاولين غير

ام سما بالوان كم كجخوا داني يمك بفال جاي جنغ من اي برسين مغجابك كنجاجنة كنجازين

0: من أليها فعن ويبدأ وجه ربك ذي الجلال والإكرام
1: كغادا تجاني تجانو دا يتنتي فولبي كوتال جانغويبي تبتال بلاغو كورال يكوستندرال ميجوجي أمتاوي

موجو مريم بابا كرقي محمد سيسا مريقتا مريم بابا كرقي موجو كانتوم فال أقالي جي مغلبا ما شام مغلبا ما شام برا منتو ياري يوم

فعلي ماني جاي بالي فعلي زين ده تشيك مالي زين ده تشيك ساتو ده تشيك أقليتي زين ده تشيك لاجما وزين سب مامي دان زنجنوي أقبلاي زين ده تشيك أقلب زين ده تشيك Malik,